0: مركزة مركزة ما وقت جاوي خوما نكر ونجاس وقت أياتا عرون تاوينا كامبي عروس كيف تاوينا كامبي
1: عروس كيف تاوينا كامبي
0: خوسيست تاوينا كامبي.